أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت،
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: واليوم سنتجه إلى شمال اليابان،

0: إلى جزيرة هوكايدو لنستكشف مدينة رائعة وهي سابورو.
1: سابورو هي عاصمة جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، وتعد واحدة من أحدث المدن الكبرى في البلاد. يبلغ عدد سكانها حوالي 1,900,000 نسمة حسب بيانات أيلول سبتمبر 2025، وهي في المرتبة الرابعة بين المدن اليابانية من حيث عدد السكان.
2: على الرغم من وجود آثار نشاط بشري وبقايا أثرية تعود إلى العصر الحجري في المنطقة التي تشغلها سابورو حالياً، إلا أنها وعلى عكس مدن تاريخية يابانية مثل كيوتو ونارا هي مدينة حديثة.
0: فحتى نصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يكن هناك مدينة رئيسية في هوكايدو التي كان يسكنها شعب الأينو في الأصل، وقد تعرفنا على ثقافتهم قليلا في حلقة سابقة عندما تحدثنا عن موسيقى الأينو المميزة.
1: وفي عام 1869 تم تأسيس ما يعرف باسم لجنة تنمية هوكايدو، وهذا التاريخ يعتبر بداية هوكايدو الحديثة، حيث كان هدف اللجنة تنمية جزيرة هوكايدو بالكامل والترويج لتطوير الأراضي الزراعية فيها وتشجيع الناس للانتقال إليها من باقي أجزاء اليابان.
2: في ذلك الوقت كانت اليابان قد فتحت أبوابها للعالم وتمحورت سياستها حول مفهوم إثراء البلاد وتعزيز الجيش، وهو ما تضمن تطوير الصناعة وتعزيز القوة العسكرية لمنافسة القوى الغربية العظمى. وقد اعتبرت عملية تنمية هوكايدو أولوية وطنية قصوى حينها، كون الجزيرة كانت بمثابة محرك لتحديث البلاد بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة.
0: حينها تقرر أن يكون مقر هذه اللجنة في منطقة سابورو الحالية، وتلت ذلك خطة شاملة لبناء سابورو بكل ما تحتاجه من مرافق مثل خطوط السكك الحديدية وتطوير الصناعات المرافقة لأي مدينة كبيرة، وقد تم تخطيطها بعناية وفق نظام الشوارع الشبكي مستوحى من المدن الغربية.
1: وبما أن الهدف الرئيسي كان الاستفادة من المساحات الشاسعة في هوكايدو واستصلاح الأراضي لزراعتها، أنشئت في عام 1876 كلية سابورو الزراعية التي لعبت دورا مهما في تحديث الزراعة في الجزيرة، وقد استخدمت الحكومة حينها خبراء أجانب للعمل في الكلية ومشاريع الاستصلاح، وهي كانت نواة جامعة هوكايدو اليوم.
2: وكان الهدف الرئيسي بالتأكيد هو استصلاح الأراضي لزراعة الأرز الغذاء الرئيسي في اليابان حينها، ومنذ ذلك الوقت نما هذا القطاع في هوكايدو ليصبح أرز هوكايدو اليوم علامة تجارية مميزة في اليابان بجودته ومذاقه.
0: كلية سابورو الزراعية تضم أحد أقدم وأبرز المعالم في المدينة، برج ساعة سابورو الذي اكتمل بناؤه عام 1878، والذي كان رمزاً لمساعي تطوير سابورو وباقي أجزاء هوكايدو.
1: ومن المعالم العمرانية البارزة العائدة لتلك الحقبة أيضاً مقر حكومة هوكايدو سابقاً أو مكتب الطوب الأحمر الذي اكتمل بناؤه عام 1888 ليكون المقر الرئيسي الحكومي لإدارة هوكايدو حينها، ويتميز بلونه الأحمر العائد للون الطوب المستخدم في بنائه.
2: كان استخدام الطوب أمراً نادراً في اليابان حينها، وأصبح المبنى معروفاً على مستوى اليابان وبقي مقراً لإدارة هوكايدو حتى عام 1968، وهذا المبنى اليوم من المعالم السياحية البارزة في سابورو وهوكايدو، وكل من مبنى هوكايدو الحكومي السابق وبرج الساعة مسجلان كممتلكات ثقافية مهمة على المستوى الوطني الآن.
0: وعند الحديث عن سابورو أول ما يتبادر للذهن بالتأكيد هو الثلج، فكمية الهطولات الثلجية فيها تعتبر من الأعلى في العالم، وبلغ متوسط هطول الثلوج السنوي خلال العقود الثلاثة الماضية 4.79 أمتار في العام.
1: هذا جعل المدينة من أبرز وجهات النشاطات والرياضات الشتوية، وهي تستضيف سنوياً مهرجان سابورو للثلوج في فبراير شباط الذي يجذب ملايين الزوار بتماثيله الثلجية العملاقة.
2: وكانت المدينة قد استضافت عام 1972 الألعاب الأولمبية الشتوية 11، وهي كانت أول دورة ألعاب أولمبية شتوية تقام خارج أوروبا وأمريكا الشمالية والأولى في آسيا.
0: خلال تلك الدورة الأولمبية تم إنشاء 14 منشأة جديدة كمواقع لإقامة الفعاليات، وتم تنظيم جميع الفعاليات تقريبا داخل مدينة سابورو باستثناء فعاليات التزلج على المنحدرات التي أقيمت على جبل إنيوا في مدينة تشيتوسي المجاورة.
1: وبالتزامن مع الألعاب الأولمبية جرى تحسين البنية التحتية الحضرية في المدينة بشكل كبير، وشهدت المدينة طفرة عمرانية مدفوعة بتدفق الاستثمارات إليها، مما أحدث تغييرات جذرية في معالمها وحياة سكانها.
2: فقبل عام واحد من انطلاق الألعاب تم افتتاح خط مترو أنفاق ومركز للتسوق تحت الأرض، واللذان لا يزالان يشكلان راكزة أساسية في حياة سكان المدينة حتى اليوم.
0: كما أن تجربة مشاهدة الألعاب الأولمبية عن كثب والشعور بحماسها ساهما في ترسيخ ثقافة الرياضات الشتوية بين سكان المدينة، وهو ما يعد إضافة قيمة لمدينة سابورو التي استضافت لاحقاً العديد من منافسات الرياضات الشتوية العالمية.
1: كما أن الألعاب وضعت سابورو على الخارطة العالمية للرياضات الشتوية، ومنذ ذلك الحين أنشئ فيها أو بالقرب منها العديد من المرافق للرياضات الشتوية للتزلج على الثلج والتزحلق الفني على الجليد وغيرها الكثير.
2: مدينة سابورو في اليابان معروفة بفصولها الأربعة المتميزة، ويعود ذلك إلى موقعها عند خط عرض 45 درجة شمالاً، حيث يكون الفرق في سطوع الشمس بين الصيف والشتاء كبيراً. ورغم كونها مدينة كبيرة إلا أنها تزخر بطبيعة خلابة، كما أن تساقط الثلوج الكثيف فيها يسهم في تباين الفصول بشكل ملحوظ.
0: وتحتضن سابورو أيضاً العديد من المهرجانات والفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها داخل المدينة، ويعد مهرجان سابورو الذي يقام في الصيف من المعالم الثقافية المميزة، حيث يمتد تاريخ المهرجان لأكثر من قرن، ويتميز بموكبه الضخم والأزياء زاهية الألوان للمشاركين فيه.
1: سابورو مدينة تجمع بين التاريخ الحديث والطبيعة الساحرة والثقافة الغنية، وتتميز الحياة فيها بالهدوء مقارنة بالمدن اليابانية الكبرى الأخرى، ولا تزال ثقافة الأينو جزءاً مهماً من هوية المنطقة، حيث يتم الحفاظ عليها والتعريف بها.
2: سؤال لكم، هل سبق وأن زرتما سابورو؟ وما هو انطباعكما عنها؟ أبدأ معك يا حكيمة.
0: نعم يا مقبل، في الحقيقة زرت سابورو أكثر من مرة، وبالتحديد منتجعات التزلج القريبة من المدينة والتي تعج بالسياح الأجانب شتاء من محبي التزلج والرياضات الشتوية. وفيها أيضا على فكرة ينابيع مياه ساخنة تضفي جمالا فريدا على التجربة في برد الشتاء، وسأزورها مرة أخرى قريبا.
2: وماذا عنك يا هشام؟
1: لم تواتي الظروف بعد لزيارة سابورو، وأعلم أن لها نكهة مختلفة عن باقي مدن اليابان. رغم أن الشتاء والثلوج هي من المعالم المميزة للمدينة أو أكثر ما تشتهر به، إلا أن زيارتها في الربيع والصيف لا تقل جمالا. فمثلا في هذه الفترة من العام تشهد اليابان موسم الأمطار تسويو، حيث يسود طقس سيء يوميا في معظم أرجاء البلاد. أما سابورو وهوكايدو عموما نظرا لموقعها على خط عرض أعلى لا تشهد موسما للأمطار، ما يجعل جوها يتميز بالجفاف في هذه الفترة من العام، وأنصحكم ونفسي بشدة بزيارتها في هذا الموسم أيضا.
2: هشام، كم أتطلع لزيارة هذه المدينة؟ أتمنى أن تتاح لي الفرصة لزيارتها في الصيف أو الشتاء.
0: يمكن الوصول إلى سابورو بالطائرة عبر مطار شينشيتوسي الذي يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لسابورو، ويستقبل المطار رحلات محلية من مختلف أنحاء اليابان مثل طوكيو وأوساكا وناغويا، كما يستقبل رحلات دولية من عدة دول في شرق وجنوب آسيا.
1: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة سابورو وأبرز معالمها وطبيعتها وثلوجها المعروفة على مستوى العالم. تابعونا في الحلقات القادمة للتعرف على مواقع مختلفة من أرجاء اليابان.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان هومنيتي من أداء ناكاجيما ميوكي، وهي مغنية من مواليد مدينة سابورو. بدأت مشوارها الفنية في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين نشطت في مجالات متنوعة تشمل الحفلات والعروض الموسيقية والعمل كمذيعة راديو وتأليف الأغاني وكتابة الروايات والمجموعات الشعرية والمقالات. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة تقول:
1: لو سألنا السعادة أين أنت؟ وقبل ذلك من أنت؟ ومن تكونين؟ ولماذا نشعر بك ثم نفتقدك؟ ولماذا تهربين أحيانا ثم تعودين فجأة؟ لماذا يفتش الناس عنك في الأماكن البعيدة رغم أنك قد تسكنين التفاصيل الصغيرة؟ ولماذا تختلفين من شخص إلى آخر؟ وهل يمكن أن تجتمعي مع الخوف في قلب واحد؟ لماذا تأتين أحيانا بعد تعب طويل؟
2: يقول الصديق عمر: قد تجيبنا السعادة قائلة: أنا لست شخصا يقيم في مكان واحد ولا كنزا يحتفظ به إلى الأبد، أنا لحظة انسجام بين أرواحكم وما تتمناه، بين قلوبكم وما يطمئن إليه. تشعرون بي عندما تنسون ثقل الوقت، حين تضحكون بصدق، أو تسمعون صوتا تحبونه، أو تجدون أنفسكم فجأة أقل خوفا وأكثر سلامة.
0: أما لماذا أهرب؟ فلأنكم تحاولون أحيانا الإمساك بي بقوة، وتظنون أنني أسكن المال فقط، أو الشهرة، أو الاكتمال، وأنا لا أحب الأقفاص حتى لو كانت من ذهب. أغيب لأن الحياة ليست فصلا واحدا، ولأن الإنسان لا يعرف قيمة الضوء إلا بعد شيء من العتمة.
1: ثم أعود فجأة في فنجان قهوة مع صديق، في رسالة قديمة، في صوت المطر، وفي التسكع تحت رذاذه في الشوارع، وفي صوت بعيد من إذاعة بعيدة، وفي أغنية تعيدكم إلى زمن جميل.
2: أعود في نجاح صغير لم ينتبه له أحد سواكم، في فوز بجائزة من إذاعة ما، أو في مواكبتكم لمهرجان أو تظاهرة ثقافية كنتم تترقبونها بشغف، أو في دخولكم إلى الجامع متزامنين مع أذان المغرب لأداء الصلاة ومناجاة الخالق. وأعود أيضا في لحظة صمت تشعرون فيها أن قلوبكم بخير. أنا لا أعد بالبقاء الدائم، لكنني أزور كل من يترك نافذة مفتوحة للأمل.
0: نشكر الصديق العزيز عمر على هذه المساهمة الجميلة والرقيقة، ونرجو أن تجد السعادة طريقها إليك في جميع الأوقات.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
0: كلما فتحت صندوق ذكرياتي ووقعت عيناي على تلك البطاقات التي وصلتني من القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة، أشعر وكأن الزمن يعود بي إلى أيام كانت فيها أصواتكم وكلماتكم جزءا جميلا من تفاصيل حياتي اليومية.
1: فما زلت أحتفظ باعتزاز كبير بتلك البطاقات التي حملت بخطوطها وكلماتها أصدق الأمنيات وأرق العبارات من أفراد فريق البرنامج في ذلك الوقت، ولم تكن تلك الكلمات بالنسبة لي مجرد عبارات مكتوبة على بطاقة بريدية، بل كانت جسورا من الود والمحبة عبرت المسافات وربطت بين قلبي وبين القسم العربي براديو اليابان.
2: شكرا لك صديقنا العزيز محمد، وهذا تأكيد على متابعتك المتواصلة لعقود لبرامج القسم العربي، ونرجو أن تستمر رحلتنا معك لعقود قادمة أيضاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت،
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: واليوم سنتجه إلى شمال اليابان، إلى جزيرة هوكايدو، لنستكشف مدينة رائعة وهي سابورو.
1: سابورو هي عاصمة جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، وتعد واحدة من أحدث المدن الكبرى في البلاد. يبلغ عدد سكانها حوالي 1,900,000 نسمة حسب بيانات أيلول سبتمبر 2025، وهي في المرتبة الرابعة بين المدن اليابانية من حيث عدد السكان.
0: على الرغم من وجود أثار نشاط بشري وبقايا أثرية تعود إلى العصر الحجري في المنطقة التي تشغلها سابورو حاليا، إلا أنها وعلى عكس مدن تاريخية يابانية مثل كيوتو ونارا هي مدينة حديثة.
2: فحتى نصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يكن هناك مدينة رئيسية في هوكايدو التي كان يسكنها شعب الأينو في الأصل، وقد تعرفنا على ثقافتهم قليلا في حلقة سابقة عندما تحدثنا عن موسيقى الأينو المميزة.
1: وفي عام 1869 تم تأسيس ما يعرف باسم لجنة تنمية هوكايدو، وهذا التاريخ يعتبر بداية هوكايدو الحديثة، حيث كان هدف اللجنة تنمية جزيرة هوكايدو بالكامل والترويج لتطوير الأراضي الزراعية فيها وتشجيع الناس للانتقال إليها من باقي أجزاء اليابان.
0: في ذلك الوقت كانت اليابان قد فتحت أبوابها للعالم وتمحورت سياستها حول مفهوم إثراء البلاد وتعزيز الجيش، وهو ما تضمن تطوير الصناعة وتعزيز القوة العسكرية لمنافسة القوى الغربية العظمى. وقد اعتبرت عملية تنمية هوكايدو أولوية وطنية قصوى حينها، كون الجزيرة كانت بمثابة محرك لتحديث البلاد بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة.
2: حينها تقرر أن يكون مقر هذه اللجنة في منطقة سابورو الحالية، وتلت ذلك خطة شاملة لبناء سابورو بكل ما تحتاجه من مرافق مثل خطوط السكك الحديدية وتطوير الصناعات المرافقة لأي مدينة كبيرة، وقد تم تخطيطها بعناية وفق نظام الشوارع الشبكي مستوحى من المدن الغربية.
1: وبما أن الهدف الرئيسي كان الاستفادة من المساحات الشاسعة في هوكايدو واستصلاح الأراضي لزراعتها، أنشئت في عام 1876 كلية سابورو الزراعية التي لعبت دورا مهما في تحديث الزراعة في الجزيرة، وقد استخدمت الحكومة حينها خبراء أجانب للعمل في الكلية ومشاريع الاستصلاح، وهي كانت نواة جامعة هوكايدو اليوم.
0: وكان الهدف الرئيسي بالتأكيد هو استصلاح الأراضي لزراعة الأرز الغذاء الرئيسي في اليابان حينها، ومنذ ذلك الوقت نما هذا القطاع في هوكايدو ليصبح أرز هوكايدو اليوم علامة تجارية مميزة في اليابان بجودته ومذاقه.
2: كلية سابورو الزراعية تضم أحد أقدم وأبرز المعالم في المدينة، برج ساعة سابورو الذي اكتمل بناؤه عام 1878، والذي كان رمزاً لمساعي تطوير سابورو وباقي أجزاء هوكايدو.
1: ومن المعالم العمرانية البارزة العائدة لتلك الحقبة أيضا مقر حكومة هوكايدو سابقا أو مكتب الطوب الأحمر الذي اكتمل بناؤه عام 1888 ليكون المقر الرئيسي الحكومي لإدارة هوكايدو حينها، ويتميز بلونه الأحمر العائد للون الطوب المستخدم في بنائه.
0: كان استخدام الطوب أمراً نادراً في اليابان حينها، وأصبح المبنى معروفاً على مستوى اليابان، وبقي مقراً لإدارة هوكايدو حتى عام 1968، وهذا المبنى اليوم من المعالم السياحية البارزة في سابورو وهوكايدو، وكل من مبنى هوكايدو الحكومي السابق وبرج الساعة مسجلان كممتلكات ثقافية مهمة على المستوى الوطني الآن.
2: وعند الحديث عن سابورو، أول ما يتبادر للذهن بالتأكيد هو الثلج، فكمية الهطولات الثلجية فيها تعتبر من الأعلى في العالم، وبلغ متوسط هطول الثلوج السنوي خلال العقود الثلاثة الماضية 4.79 أمتار في العام.
1: هذا جعل المدينة من أبرز وجهات النشاطات والرياضات الشتوية، وهي تستضيف سنوياً مهرجان سابورو للثلوج في فبراير شباط الذي يجذب ملايين الزوار بتماثيله الثلجية العملاقة.
0: وكانت المدينة قد استضافت عام 1972 الألعاب الأولمبية الشتوية 11، وهي كانت أول دورة ألعاب أولمبية شتوية تقام خارج أوروبا وأمريكا الشمالية والأولى في آسيا.
2: خلال تلك الدورة الأولمبية تم إنشاء 14 منشأة جديدة كمواقع لإقامة الفعاليات، وتم تنظيم جميع الفعاليات تقريبا داخل مدينة سابورو باستثناء فعاليات التزلج على المنحدرات التي أقيمت على جبل إنيوا في مدينة تشيتوسي المجاورة.
1: وبالتزامن مع الألعاب الأولمبية جرى تحسين البنية التحتية الحضرية في المدينة بشكل كبير، وشهدت المدينة طفرة عمرانية مدفوعة بتدفق الاستثمارات إليها، مما أحدث تغييرات جذرية في معالمها وحياة سكانها.
0: فقبل عام واحد من انطلاق الألعاب تم افتتاح خط مترو أنفاق ومركز للتسوق تحت الأرض، واللذان لا يزالان يشكلان راكزة أساسية في حياة سكان المدينة حتى اليوم.
2: كما أن تجربة مشاهدة الألعاب الأولمبية عن كثب والشعور بحماسها ساهم في ترسيخ ثقافة الرياضات الشتوية بين سكان المدينة، وهو ما يعد إضافة قيمة لمدينة سابورو التي استضافت لاحقاً العديد من منافسات الرياضات الشتوية العالمية.
1: كما أن الألعاب وضعت سابورو على الخارطة العالمية للرياضات الشتوية، ومنذ ذلك الحين أنشئ فيها أو بالقرب منها العديد من المرافق للرياضات الشتوية للتزلج على الثلج والتزحلق الفني على الجليد وغيرها الكثير.
0: مدينة سابورو في اليابان معروفة بفصولها الأربعة المتميزة، ويعود ذلك إلى موقعها عند خط عرض 45 درجة شمالاً، حيث يكون الفرق في سطوع الشمس بين الصيف والشتاء كبيراً. ورغم كونها مدينة كبيرة إلا أنها تزخر بطبيعة خلابة، كما أن تساقط الثلوج الكثيف فيها يسهم في تباين الفصول بشكل ملحوظ.
2: وتحتضن سابورو أيضاً العديد من المهرجانات والفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها داخل المدينة، ويعد مهرجان سابورو الذي يقام في الصيف من المعالم الثقافية المميزة، حيث يمتد تاريخ المهرجان لأكثر من قرن، ويتميز بموكبه الضخم والأزياء زاهية الألوان للمشاركين فيه.
1: سابورو مدينة تجمع بين التاريخ الحديث والطبيعة الساحرة والثقافة الغنية، وتتميز الحياة فيها بالهدوء مقارنة بالمدن اليابانية الكبرى الأخرى، ولا تزال ثقافة الأينو جزءاً مهماً من هوية المنطقة، حيث يتم الحفاظ عليها والتعريف بها.
0: سؤال لكم، هل سبق وأن زرتما سابورو؟ وما هو انطباعكما عنها؟ أبدأ معك يا حكيمة.
2: نعم يا مقبل، في الحقيقة زرت سابورو أكثر من مرة، وبالتحديد منتجعات التزلج القريبة من المدينة والتي تعج بالسياح الأجانب شتاء من محبي التزلج والرياضات الشتوية. وفيها أيضا على فكرة ينابيع مياه ساخنة تضفي جمالا فريدا على التجربة في برد الشتاء، وسأزورها مرة أخرى قريبا.
0: وماذا عنك يا هشام؟
1: لم تواتي الظروف بعد لزيارة سابورو، وأعلم أن لها نكهة مختلفة عن باقي مدن اليابان. رغم أن الشتاء والثلوج هي من المعالم المميزة للمدينة أو أكثر ما تشتهر به، إلا أن زيارتها في الربيع والصيف لا تقل جمالا. فمثلا في هذه الفترة من العام تشهد اليابان موسم الأمطار تسويو، حيث يسود طقس سيء يوميا في معظم أرجاء البلاد، أما سابورو وهوكايدو عموما نظرا لموقعها على خط عرض أعلى لا تشهد موسما للأمطار، ما يجعل جوها يتميز بالجفاف في هذه الفترة من العام، وأنصحكم ونفسي بشدة بزيارتها في هذا الموسم أيضا.
0: هشام، كم أتطلع لزيارة هذه المدينة؟ أتمنى أن تتاح لي الفرصة لزيارتها في الصيف أو الشتاء.
2: يمكن الوصول إلى سابورو بالطائرة عبر مطار شينشيتوسي الذي يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لسابورو، ويستقبل المطار رحلات محلية من مختلف أنحاء اليابان مثل طوكيو وأوساكا وناغويا، كما يستقبل رحلات دولية من عدة دول في شرق وجنوب آسيا.
1: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة سابورو وأبرز معالمها وطبيعتها وثلوجها المعروفة على مستوى العالم. تابعونا في الحلقات القادمة للتعرف على مواقع مختلفة من أرجاء اليابان.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان هومونيتي من أداء ناكاجيما ميوكي، وهي مغنية من مواليد مدينة سابورو. بدأت مشوارها الفنية في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين نشطت في مجالات متنوعة تشمل الحفلات والعروض الموسيقية والعمل كمذيعة راديو وتأليف الأغاني وكتابة الروايات والمجموعات الشعرية والمقالات. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة تقول:
1: لو سألنا السعادة أين أنت؟ وقبل ذلك من أنت؟ ومن تكونين؟ ولماذا نشعر بك ثم نفتقدك؟ ولماذا تهربين أحيانا ثم تعودين فجأة؟ لماذا يفتش الناس عنك في الأماكن البعيدة رغم أنك قد تسكنين التفاصيل الصغيرة؟ ولماذا تختلفين من شخص إلى آخر؟ وهل يمكن أن تجتمعي مع الخوف في قلب واحد؟ لماذا تأتين أحيانا بعد تعب طويل؟
2: يقول الصديق عمر: قد تجيبنا السعادة قائلة: أنا لست شخصا يقيم في مكان واحد ولا كنزا يحتفظ به إلى الأبد، أنا لحظة انسجام بين أرواحكم وما تتمناه، بين قلوبكم وما يطمئن إليه. تشعرون بي عندما تنسون ثقل الوقت، حين تضحكون بصدق، أو تسمعون صوتا تحبونه، أو تجدون أنفسكم فجأة أقل خوفا وأكثر سلامة.
0: أما لماذا أهرب؟ فلأنكم تحاولون أحيانا الإمساك بي بقوة، وتظنون أنني أسكن المال فقط، أو الشهرة، أو الاكتمال، وأنا لا أحب الأقفاص حتى لو كانت من ذهب. أغيب لأن الحياة ليست فصلا واحدا، ولأن الإنسان لا يعرف قيمة الضوء إلا بعد شيء من العتمة.
1: ثم أعود فجأة في فنجان قهوة مع صديق، في رسالة قديمة، في صوت المطر، وفي التسكع تحت لذاذه في الشوارع، وفي صوت بعيد من إذاعة بعيدة، وفي أغنية تعيدكم إلى زمن جميل.
2: أعود في نجاح صغير لم ينتبه له أحد سواكم، في فوز بجائزة من إذاعة ما، أو في مواكبتكم لمهرجان أو تظاهرة ثقافية كنتم تترقبونها بشغف، أو في دخولكم إلى الجامع متزامنين مع أذان المغرب لأداء الصلاة ومناجاة الخالق. وأعود أيضا في لحظة صمت تشعرون فيها أن قلوبكم بخير. أنا لا أعد بالبقاء الدائم، لكنني أزور كل من يترك نافذة مفتوحة للأمل.
0: نشكر الصديق العزيز عمر على هذه المساهمة الجميلة والرقيقة، ونرجو أن تجد السعادة طريقها إليك في جميع الأوقات.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
0: كلما فتحت صندوق ذكرياتي ووقعت عيناي على تلك البطاقات التي وصلتني من القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة، أشعر وكأن الزمن يعود بي إلى أيام كانت فيها أصواتكم وكلماتكم جزءا جميلا من تفاصيل حياتي اليومية.
1: فما زلت أحتفظ باعتزاز كبير بتلك البطاقات التي حملت بخطوطها وكلماتها أصدق الأمنيات وأرق العبارات من أفراد فريق البرنامج في ذلك الوقت، ولم تكن تلك الكلمات بالنسبة لي مجرد عبارات مكتوبة على بطاقة بريدية، بل كانت جسورا من الود والمحبة عبرت المسافات وربطت بين قلبي وبين القسم العربي براديو اليابان.
2: شكرا لك صديقنا العزيز محمد، وهذا تأكيد على متابعتك المتواصلة لعقود لبرامج القسم العربي، ونرجو أن تستمر رحلتنا معك لعقود قادمة أيضاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت،
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: واليوم سنتجه إلى شمال اليابان، إلى جزيرة هوكايدو، لنستكشف مدينة رائعة وهي سابورو.
1: سابورو هي عاصمة جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، وتعد واحدة من أحدث المدن الكبرى في البلاد. يبلغ عدد سكانها حوالي 1,900,000 نسمة حسب بيانات أيلول سبتمبر 2025، وهي في المرتبة الرابعة بين المدن اليابانية من حيث عدد السكان.
0: على الرغم من وجود أثار نشاط بشري وبقايا أثرية تعود إلى العصر الحجري في المنطقة التي تشغلها سابورو حالياً، إلا أنها وعلى عكس مدن تاريخية يابانية مثل كيوتو ونارا هي مدينة حديثة.
2: فحتى نصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يكن هناك مدينة رئيسية في هوكايدو التي كان يسكنها شعب الأينو في الأصل، وقد تعرفنا على ثقافتهم قليلا في حلقة سابقة عندما تحدثنا عن موسيقى الأينو المميزة.
1: وفي عام 1869 تم تأسيس ما يعرف باسم لجنة تنمية هوكايدو، وهذا التاريخ يعتبر بداية هوكايدو الحديثة، حيث كان هدف اللجنة تنمية جزيرة هوكايدو بالكامل والترويج لتطوير الأراضي الزراعية فيها وتشجيع الناس للانتقال إليها من باقي أجزاء اليابان.
0: في ذلك الوقت كانت اليابان قد فتحت أبوابها للعالم وتمحورت سياستها حول مفهوم إثراء البلاد وتعزيز الجيش، وهو ما تضمن تطوير الصناعة وتعزيز القوة العسكرية لمنافسة القوى الغربية العظمى، وقد اعتبرت عملية تنمية هوكايدو أولوية وطنية قصوى حينها، كون الجزيرة كانت بمثابة محرك لتحديث البلاد بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة.
2: حينها تقرر أن يكون مقر هذه اللجنة في منطقة سابورو الحالية، وتلت ذلك خطة شاملة لبناء سابورو بكل ما تحتاجه من مرافق مثل خطوط السكك الحديدية وتطوير الصناعات المرافقة لأي مدينة كبيرة، وقد تم تخطيطها بعناية وفق نظام الشوارع الشبكي مستوحى من المدن الغربية.
1: وبما أن الهدف الرئيسي كان الاستفادة من المساحات الشاسعة في هوكايدو واستصلاح الأراضي لزراعتها، أنشئت في عام 1876 كلية سابورو الزراعية التي لعبت دورا مهما في تحديث الزراعة في الجزيرة، وقد استخدمت الحكومة حينها خبراء أجانب للعمل في الكلية ومشاريع الاستصلاح، وهي كانت نواة جامعة هوكايدو اليوم.
0: وكان الهدف الرئيسي بالتأكيد هو استصلاح الأراضي لزراعة الأرز الغذاء الرئيسي في اليابان حينها، ومنذ ذلك الوقت نما هذا القطاع في هوكايدو ليصبح أرز هوكايدو اليوم علامة تجارية مميزة في اليابان بجودته ومذاقه.
2: كلية سابورو الزراعية تضم أحد أقدم وأبرز المعالم في المدينة، برج ساعة سابورو الذي اكتمل بناؤه عام 1878، والذي كان رمزا لمساعي تطوير سابورو وباقي أجزاء هوكايدو.
1: ومن المعالم العمرانية البارزة العائدة لتلك الحقبة أيضا مقر حكومة هوكايدو سابقا أو مكتب الطوب الأحمر الذي اكتمل بناؤه عام 1888 ليكون المقر الرئيسي الحكومي لإدارة هوكايدو حينها، ويتميز بلونه الأحمر العائد للون الطوب المستخدم في بنائه.
0: كان استخدام الطوب أمراً نادراً في اليابان حينها، وأصبح المبنى معروفاً على مستوى اليابان، وبقي مقراً لإدارة هوكايدو حتى عام 1968، وهذا المبنى اليوم من المعالم السياحية البارزة في سابورو وهوكايدو، وكل من مبنى هوكايدو الحكومي السابق وبرج الساعة مسجلان كممتلكات ثقافية مهمة على المستوى الوطني الآن.
2: وعند الحديث عن سابورو، أول ما يتبادر للذهن بالتأكيد هو الثلج، فكمية الهطولات الثلجية فيها تعتبر من الأعلى في العالم، وبلغ متوسط هطول الثلوج السنوي خلال العقود الثلاثة الماضية 4.79 أمتار في العام.
1: هذا جعل المدينة من أبرز وجهات النشاطات والرياضات الشتوية، وهي تستضيف سنوياً مهرجان سابورو للثلوج في فبراير شباط الذي يجذب ملايين الزوار بتماثيله الثلجية العملاقة.
0: وكانت المدينة قد استضافت عام 1972 الألعاب الأولمبية الشتوية 11، وهي كانت أول دورة ألعاب أولمبية شتوية تقام خارج أوروبا وأمريكا الشمالية والأولى في آسيا.
2: خلال تلك الدورة الأولمبية تم إنشاء 14 منشأة جديدة كمواقع لإقامة الفعاليات، وتم تنظيم جميع الفعاليات تقريبا داخل مدينة سابورو باستثناء فعاليات التزلج على المنحدرات التي أقيمت على جبل إنيوا في مدينة تشيتوسي المجاورة.
1: وبالتزامن مع الألعاب الأولمبية جرى تحسين البنية التحتية الحضرية في المدينة بشكل كبير، وشهدت المدينة طفرة عمرانية مدفوعة بتدفق الاستثمارات إليها، مما أحدث تغييرات جذرية في معالمها وحياة سكانها.
0: فقبل عام واحد من انطلاق الألعاب تم افتتاح خط مترو أنفاق ومركز للتسوق تحت الأرض، واللذان لا يزالان يشكلان راكزة أساسية في حياة سكان المدينة حتى اليوم.
2: كما أن تجربة مشاهدة الألعاب الأولمبية عن كثب والشعور بحماسها ساهم في ترسيخ ثقافة الرياضات الشتوية بين سكان المدينة، وهو ما يعد إضافة قيمة لمدينة سابورو التي استضافت لاحقاً العديد من منافسات الرياضات الشتوية العالمية.
1: كما أن الألعاب وضعت سابورو على الخارطة العالمية للرياضات الشتوية، ومنذ ذلك الحين أنشئ فيها أو بالقرب منها العديد من المرافق للرياضات الشتوية للتزلج على الثلج والتزحلق الفني على الجليد وغيرها الكثير.
0: مدينة سابورو في اليابان معروفة بفصولها الأربعة المتميزة، ويعود ذلك إلى موقعها عند خط عرض 45 درجة شمالاً، حيث يكون الفرق في سطوع الشمس بين الصيف والشتاء كبيراً. ورغم كونها مدينة كبيرة إلا أنها تزخر بطبيعة خلابة، كما أن تساقط الثلوج الكثيف فيها يسهم في تباين الفصول بشكل ملحوظ.
2: وتحتضن سابورو أيضاً العديد من المهرجانات والفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها داخل المدينة، ويعد مهرجان سابورو الذي يقام في الصيف من المعالم الثقافية المميزة، حيث يمتد تاريخ المهرجان لأكثر من قرن، ويتميز بموكبه الضخم والأزياء زاهية الألوان للمشاركين فيه.
1: سابورو مدينة تجمع بين التاريخ الحديث والطبيعة الساحرة والثقافة الغنية، وتتميز الحياة فيها بالهدوء مقارنة بالمدن اليابانية الكبرى الأخرى، ولا تزال ثقافة الأينو جزءاً مهماً من هوية المنطقة، حيث يتم الحفاظ عليها والتعريف بها.
0: سؤال لكم، هل سبق وأن زرتما سابورو؟ وما هو انطباعكما عنها؟ أبدأ معك يا حكيمة.
2: نعم يا مقبل، في الحقيقة زرت سابورو أكثر من مرة، وبالتحديد منتجعات التزلج القريبة من المدينة والتي تعج بالسياح الأجانب شتاء من محبي التزلج والرياضات الشتوية. وفيها أيضا على فكرة ينابيع مياه ساخنة تضفي جمالا فريدا على التجربة في برد الشتاء، وسأزورها مرة أخرى قريبا.
0: وماذا عنك يا هشام؟
1: لم تواتي الظروف بعد لزيارة سابورو، وأعلم أن لها نكهة مختلفة عن باقي مدن اليابان. رغم أن الشتاء والثلوج هي من المعالم المميزة للمدينة أو أكثر ما تشتهر به، إلا أن زيارتها في الربيع والصيف لا تقل جمالا. فمثلا في هذه الفترة من العام تشهد اليابان موسم الأمطار تسويو، حيث يسود طقس سيء يوميا في معظم أرجاء البلاد. أما سابورو وهوكايدو عموما نظرا لموقعها على خط عرض أعلى لا تشهد موسما للأمطار، ما يجعل جوها يتميز بالجفاف في هذه الفترة من العام، وأنصحكم ونفسي بشدة بزيارتها في هذا الموسم أيضا.
0: هشام، كم أتطلع لزيارة هذه المدينة؟ أتمنى أن تتاح لي الفرصة لزيارتها في الصيف أو الشتاء.
2: يمكن الوصول إلى سابورو بالطائرة عبر مطار شينشيتوسي الذي يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لسابورو، ويستقبل المطار رحلات محلية من مختلف أنحاء اليابان مثل طوكيو وأوساكا وناغويا، كما يستقبل رحلات دولية من عدة دول في شرق وجنوب آسيا.
1: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة سابورو وأبرز معالمها وطبيعتها وثلوجها المعروفة على مستوى العالم. تابعونا في الحلقات القادمة للتعرف على مواقع مختلفة من أرجاء اليابان.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان هومونيتي من أداء ناكاجيما ميوكي، وهي مغنية من مواليد مدينة سابورو. بدأت مشوارها الفنية في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين نشطت في مجالات متنوعة تشمل الحفلات والعروض الموسيقية والعمل كمذيعة راديو وتأليف الأغاني وكتابة الروايات والمجموعات الشعرية والمقالات. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة تقول:
1: لو سألنا السعادة أين أنت؟ وقبل ذلك من أنت؟ ومن تكونين؟ ولماذا نشعر بك ثم نفتقدك؟ ولماذا تهربين أحياناً ثم تعودين فجأة؟ لماذا يفتش الناس عنك في الأماكن البعيدة رغم أنك قد تسكنين التفاصيل الصغيرة؟ ولماذا تختلفين من شخص إلى آخر؟ وهل يمكن أن تجتمعي مع الخوف في قلب واحد؟ لماذا تأتين أحياناً بعد تعب طويل؟
2: يقول الصديق عمر: قد تجيبنا السعادة قائلة: أنا لست شخصاً يقيم في مكان واحد، ولا كنزاً يحتفظ به إلى الأبد. أنا لحظة انسجام بين أرواحكم وما تتمناه، بين قلوبكم وما يطمئن إليه. تشعرون بي عندما تنسون ثقل الوقت، حين تضحكون بصدق، أو تسمعون صوتاً تحبونه، أو تجدون أنفسكم فجأة أقل خوفاً

0: وأكثر سلامة.
1: أما لماذا أهرب؟ فلأنكم تحاولون أحيانا الإمساك بي بقوة، وتظنون أنني أسكن المال فقط أو الشهرة أو الاكتمال، وأنا لا أحب الأقفاص حتى لو كانت من ذهب. أغيب لأن الحياة ليست فصلا واحدا، ولأن الإنسان لا يعرف قيمة الضوء إلا بعد شيء من العتمة.
2: ثم أعود فجأة في فنجان قهوة مع صديق، في رسالة قديمة، في صوت المطر، وفي التسكع تحت لذاذه في الشوارع، وفي صوت بعيد من إذاعة بعيدة، وفي أغنية تعيدكم إلى زمن جميل.
0: أعود في نجاح صغير لم ينتبه له أحد سواكم، في فوز بجائزة من إذاعة ما، أو في مواكبتكم لمهرجان أو تظاهرة ثقافية كنتم تترقبونها بشغف، أو في دخولكم إلى الجامع متزامنين مع أذان المغرب لأداء الصلاة ومناجاة الخالق. وأعود أيضا في لحظة صمت تشعرون فيها أن قلوبكم بخير. أنا لا أعد بالبقاء الدائم، لكنني أزور كل من يترك نافذة مفتوحة للأمل.
1: نشكر الصديق العزيز عمر على هذه المساهمة الجميلة والرقيقة، ونرجو أن تجد السعادة طريقها إليك في جميع الأوقات.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: كلما فتحت صندوق ذكرياتي ووقعت عيناي على تلك البطاقات التي وصلتني من القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة، أشعر وكأن الزمن يعود بي إلى أيام كانت فيها أصواتكم وكلماتكم جزءا جميلا من تفاصيل حياتي اليومية.
2: فما زلت أحتفظ باعتزاز كبير بتلك البطاقات التي حملت بخطوطها وكلماتها أصدق الأمنيات وأرق العبارات من أفراد فريق البرنامج في ذلك الوقت، ولم تكن تلك الكلمات بالنسبة لي مجرد عبارات مكتوبة على بطاقة بريدية، بل كانت جسورا من الود والمحبة عبرت المسافات وربطت بين قلبي وبين القسم العربي براديو اليابان.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد، وهذا تأكيد على متابعتك المتواصلة لعقود لبرامج القسم العربي، ونرجو أن تستمر رحلتنا معك لعقود قادمة أيضاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت.
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا، من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: واليوم سنتجه إلى شمال اليابان، إلى جزيرة هوكايدو، لنستكشف مدينة رائعة وهي سابورو.
1: سابورو هي عاصمة جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، وتعد واحدة من أحدث المدن الكبرى في البلاد. يبلغ عدد سكانها حوالي 1,900,000 نسمة حسب بيانات أيلول سبتمبر 2025، وهي في المرتبة الرابعة بين المدن اليابانية من حيث عدد السكان.
0: على الرغم من وجود أثار نشاط بشري وبقايا أثرية تعود إلى العصر الحجري في المنطقة التي تشغلها سابورو حاليا، إلا أنها وعلى عكس مدن تاريخية يابانية مثل كيوتو ونارا هي

0: مدينة حديثة.
1: فحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يكن هناك مدينة رئيسية في هوكايدو التي كان يسكنها شعب الأينو في الأصل، وقد تعرفنا على ثقافتهم قليلا في حلقة سابقة عندما تحدثنا عن موسيقى الأينو المميزة.
2: وفي عام 1869 تم تأسيس ما يعرف باسم لجنة تنمية هوكايدو، وهذا التاريخ يعتبر بداية هوكايدو الحديثة، حيث كان هدف اللجنة تنمية جزيرة هوكايدو بالكامل والترويج لتطوير الأراضي الزراعية فيها وتشجيع الناس للانتقال إليها من باقي أجزاء اليابان.
0: في ذلك الوقت كانت اليابان قد فتحت أبوابها للعالم وتمحورت سياستها حول مفهوم إثراء البلاد وتعزيز الجيش، وهو ما تضمن تطوير الصناعة وتعزيز القوة العسكرية لمنافسة القوى الغربية العظمى. وقد اعتبرت عملية تنمية هوكايدو أولوية وطنية قصوى حينها، كون الجزيرة كانت بمثابة محرك لتحديث البلاد بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة.
1: حينها تقرر أن يكون مقر هذه اللجنة في منطقة سابورو الحالية، وتلت ذلك خطة شاملة لبناء سابورو بكل ما تحتاجه من مرافق مثل خطوط السكك الحديدية وتطوير الصناعات المرافقة لأي مدينة كبيرة، وقد تم تخطيطها بعناية وفق نظام الشوارع الشبكي مستوحى من المدن الغربية.
2: وبما أن الهدف الرئيسي كان الاستفادة من المساحات الشاسعة في هوكايدو واستصلاح الأراضي لزراعتها، أنشئت في عام 1876 كلية سابورو الزراعية التي لعبت دورا مهما في تحديث الزراعة في الجزيرة، وقد استخدمت الحكومة حينها خبراء أجانب للعمل في الكلية ومشاريع الاستصلاح، وهي كانت نواة جامعة هوكايدو اليوم.
0: وكان الهدف الرئيسي بالتأكيد هو استصلاح الأراضي لزراعة الأرز الغذاء الرئيسي في اليابان حينها، ومنذ ذلك الوقت نما هذا القطاع في هوكايدو ليصبح أرز هوكايدو اليوم علامة تجارية مميزة في اليابان بجودته ومذاقه.
1: كلية سابورو الزراعية تضم أحد أقدم وأبرز المعالم في المدينة، برج ساعة سابورو الذي اكتمل بناؤه عام 1878، والذي كان رمزاً لمساعي تطوير سابورو وباقي أجزاء هوكايدو.
2: ومن المعالم العمرانية البارزة العائدة لتلك الحقبة أيضاً مقر حكومة هوكايدو سابقاً أو مكتب الطوب الأحمر الذي اكتمل بناؤه عام 1888 ليكون المقر الرئيسي الحكومي لإدارة هوكايدو حينها، ويتميز بلونه الأحمر العائد للون الطوب المستخدم في بنائه.
0: كان استخدام الطوب أمراً نادراً في اليابان حينها، وأصبح المبنى معروفاً على مستوى اليابان وبقي مقراً لإدارة هوكايدو حتى عام 1968، وهذا المبنى اليوم من المعالم السياحية البارزة في سابورو وهوكايدو، وكل من مبنى هوكايدو الحكومي السابق وبرج الساعة مسجلان كممتلكات ثقافية مهمة على المستوى الوطني الآن.
1: وعند الحديث عن سابورو أول ما يتبادر للذهن بالتأكيد هو الثلج، فكمية الهطولات الثلجية فيها تعتبر من الأعلى في العالم، وبلغ متوسط هطول الثلوج السنوي خلال العقود الثلاثة الماضية 4.79 أمتار في العام.
2: هذا جعل المدينة من أبرز وجهات النشاطات والرياضات الشتوية، وهي تستضيف سنوياً مهرجان سابورو للثلوج في فبراير شباط الذي يجذب ملايين الزوار بتماثيله الثلجية العملاقة.
0: وكانت المدينة قد استضافت عام 1972 الألعاب الأولمبية الشتوية 11، وهي كانت أول دورة ألعاب أولمبية شتوية تقام خارج أوروبا وأمريكا الشمالية والأولى في آسيا.
1: خلال تلك الدورة الأولمبية تم إنشاء 14 منشأة جديدة كمواقع لإقامة الفعاليات، وتم تنظيم جميع الفعاليات تقريبا داخل مدينة سابورو باستثناء فعاليات التزلج على المنحدرات التي أقيمت على جبل إنيوا في مدينة تشيتوسي المجاورة.
2: وبالتزامن مع الألعاب الأولمبية جرى تحسين البنية التحتية الحضرية في المدينة بشكل كبير، وشهدت المدينة طفرة عمرانية مدفوعة بتدفق الاستثمارات إليها، مما أحدث تغييرات جذرية في معالمها وحياة سكانها.
0: فقبل عام واحد من انطلاق الألعاب تم افتتاح خط مترو أنفاق ومركز للتسوق تحت الأرض، والذي

0: معروفة بفصولها الأربعة المتميزة، ويعود ذلك إلى موقعها عند خط عرض 45 درجة شمالاً، حيث يكون الفرق في سطوع الشمس بين الصيف والشتاء كبيراً. ورغم كونها مدينة كبيرة، إلا أنها تزخر بطبيعة خلابة، كما أن تساقط الثلوج الكثيف فيها يسهم في تباين الفصول بشكل ملحوظ.
1: وتحتضن سابورو أيضاً العديد من المهرجانات والفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها داخل المدينة، ويعد مهرجان سابورو الذي يقام في الصيف من المعالم الثقافية المميزة، حيث يمتد تاريخ المهرجان لأكثر من قرن، ويتميز بموكبه الضخم والأزياء زاهية الألوان للمشاركين فيه.
2: سابورو مدينة تجمع بين التاريخ الحديث والطبيعة الساحرة والثقافة الغنية، وتتميز الحياة فيها بالهدوء مقارنة بالمدن اليابانية الكبرى الأخرى، ولا تزال ثقافة الأينو جزءاً مهماً من هوية المنطقة، حيث يتم الحفاظ عليها والتعريف بها.
0: سؤال لكم، هل سبق وأن زرتما سابورو؟ وما هو انطباعكما عنها؟ أبدأ معك يا حكيمة.
1: نعم يا مقبل، في الحقيقة زرت سابورو أكثر من مرة، وبالتحديد منتجعات التزلج القريبة من المدينة، والتي تعج بالسياح الأجانب شتاء من محبي التزلج والرياضات الشتوية. وفيها أيضا على فكرة ينابيع مياه ساخنة تضفي جمالا فريدا على التجربة في برد الشتاء، وسأزورها مرة أخرى قريبا.
0: وماذا عنك يا هشام؟
2: لم تواتي الظروف بعد لزيارة سابورو، وأعلم أن لها نكهة مختلفة عن باقي مدن اليابان. رغم أن الشتاء والثلوج هي من المعالم المميزة للمدينة أو أكثر ما تشتهر به، إلا أن زيارتها في الربيع والصيف لا تقل جمالا. فمثلا في هذه الفترة من العام تشهد اليابان موسم الأمطار تسويو، حيث يسود طقس سيء يوميا في معظم أرجاء البلاد. أما سابورو وهوكايدو عموما، نظرا لموقعها على خط عرض أعلى، لا تشهد موسما للأمطار، ما يجعل جوها يتميز بالجفاف في هذه الفترة من العام. وأنصحكم ونفسي بشدة بزيارتها في هذا الموسم أيضا.
0: هشام، كم أتطلع لزيارة هذه المدينة؟ أتمنى أن تتاح لي الفرصة لزيارتها في الصيف أو الشتاء.
1: يمكن الوصول إلى سابورو بالطائرة عبر مطار شينشي توسي الذي يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لسابورو، ويستقبل المطار رحلات محلية من مختلف أنحاء اليابان مثل طوكيو وأوساكا وناغويا، كما يستقبل رحلات دولية من عدة دول في شرق وجنوب آسيا.
2: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة سابورو وأبرز معالمها وطبيعتها وثلوجها المعروفة على مستوى العالم. تابعونا في الحلقات القادمة للتعرف على مواقع مختلفة من أرجاء اليابان.
1: والآن نبقى مع أغنية بعنوان هومونيتي من أداء ناكاجيما ميوكي، وهي مغنية من مواليد مدينة سابورو. بدأت مشوارها الفني في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين نشطت في مجالات متنوعة تشمل الحفلات والعروض الموسيقية والعمل كمذيعة راديو وتأليف الأغاني وكتابة الروايات والمجموعات الشعرية والمقالات. لنستمع.

طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم

برامجنا في السادسة صباحاً حسب التوقيت العالمي المنسق عبر ثلاثة أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة تقول:
1: لو سألنا السعادة أين أنت؟ وقبل ذلك من أنت؟ ومن تكونين؟ ولماذا نشعر بك ثم نفتقدك؟ ولماذا تهربين أحياناً ثم تعودين فجأة؟ لماذا يفتش الناس عنك في الأماكن البعيدة رغم أنك قد تسكنين التفاصيل الصغيرة؟ ولماذا تختلفين من شخص إلى آخر؟ وهل يمكن أن تجتمعي مع الخوف في قلب واحد؟ لماذا تأتين أحياناً بعد تعب طويل؟
2: يقول الصديق عمر: قد تجيبنا السعادة قائلة: أنا لست شخصاً يقيم في مكان واحد، ولا كنزاً يحتفظ به إلى الأبد. أنا لحظة انسجام بين أرواحكم وما تتمناه، بين قلوبكم وما يطمئن إليه. تشعرون بي عندما تنسون ثقل الوقت، حين تضحكون بصدق، أو تسمعون صوتاً تحبونه، أو تجدون أنفسكم فجأة أقل خوفاً وأكثر سلامة.
0: أما لماذا أهرب؟ فلأنكم تحاولون أحياناً الإمساك بي بقوة، وتظنون أنني أسكن المال فقط، أو الشهرة، أو الاكتمال، وأنا لا أحب الأقفاص حتى لو كانت من ذهب. أغيب لأن الحياة ليست فصلاً واحداً، ولأن الإنسان لا يعرف قيمة الضوء إلا بعد شيء من العتمة.
1: ثم أعود فجأة في فنجان قهوة مع صديق، في رسالة قديمة، في صوت المطر، وفي التسكع تحت لذاذه في الشوارع، وفي صوت بعيد من إذاعة بعيدة، وفي أغنية تعيدكم إلى زمن جميل.
2: أعود في نجاح صغير لم ينتبه له أحد سواكم، في فوز بجائزة من إذاعة ما، أو في مواكبتكم لمهرجان أو تظاهرة ثقافية كنتم تترقبونها بشغف، أو في دخولكم إلى الجامع متزامنين مع أذان المغرب لأداء الصلاة ومناجاة الخالق. وأعود أيضا في لحظة صمت تشعرون فيها أن قلوبكم بخير. أنا لا أعد بالبقاء الدائم، لكنني أزور كل من يترك نافذة مفتوحة للأمل.
0: نشكر الصديق العزيز عمر على هذه المساهمة الجميلة والرقيقة، ونرجو أن تجد السعادة طريقها إليك في جميع الأوقات.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
0: كلما فتحت صندوق ذكرياتي ووقعت عيناي على تلك البطاقات التي وصلتني من القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة، أشعر وكأن الزمن يعود بي إلى أيام كانت فيها أصواتكم وكلماتكم جزءا جميلا من تفاصيل حياتي اليومية.
1: فما زلت أحتفظ باعتزاز كبير بتلك البطاقات التي حملت بخطوطها وكلماتها أصدق الأمنيات وأرق العبارات من أفراد فريق البرنامج في ذلك الوقت، ولم تكن تلك الكلمات بالنسبة لي مجرد عبارات مكتوبة على بطاقة بريدية، بل كانت جسورا من الود والمحبة عبرت المسافات وربطت بين قلبي وبين القسم العربي براديو اليابان.
2: شكرا لك صديقنا العزيز محمد، وهذا تأكيد على متابعتك المتواصلة لعقود لبرامج القسم العربي، ونرجو أن تستمر رحلتنا معك لعقود قادمة أيضاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت.
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا، من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: واليوم سنتجه إلى شمال اليابان، إلى جزيرة هوكايدو، لنستكشف مدينة رائعة وهي سابورو.
1: سابورو هي عاصمة جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، وتعد واحدة من أحدث المدن الكبرى في البلاد. يبلغ عدد سكانها حوالي 1,900,000 نسمة حسب بيانات أيلول سبتمبر 2025، وهي في المرتبة الرابعة بين المدن اليابانية من حيث عدد السكان.
0: على الرغم من وجود أثار نشاط بشري وبقايا أثرية تعود إلى العصر الحجري في المنطقة التي تشغلها سابورو حالياً، إلا أنها وعلى عكس مدن تاريخية يابانية مثل كيوتو ونارا هي مدينة حديثة.
2: فحتى نصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يكن هناك مدينة رئيسية في هوكايدو التي كان يسكنها شعب الأينو في الأصل، وقد تعرفنا على ثقافتهم قليلا في حلقة سابقة عندما تحدثنا عن موسيقى الأينو المميزة.
1: وفي عام 1869 تم تأسيس ما يعرف باسم لجنة تنمية هوكايدو، وهذا التاريخ يعتبر بداية هوكايدو الحديثة، حيث كان هدف اللجنة تنمية جزيرة هوكايدو بالكامل والترويج لتطوير الأراضي الزراعية فيها وتشجيع الناس للانتقال إليها من باقي أجزاء اليابان.
0: في ذلك الوقت كانت اليابان قد فتحت أبوابها للعالم وتمحورت سياستها حول مفهوم إثراء البلاد وتعزيز الجيش، وهو ما تضمن تطوير الصناعة وتعزيز القوة العسكرية لمنافسة القوى الغربية العظمى. وقد اعتبرت عملية تنمية هوكايدو أولوية وطنية قصوى حينها، كون الجزيرة كانت بمثابة محرك لتحديث البلاد بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة.
2: حينها تقرر أن يكون مقر هذه اللجنة في منطقة سابورو الحالية، وتلت ذلك خطة شاملة لبناء سابورو بكل ما تحتاجه من مرافق مثل خطوط السكك الحديدية وتطوير الصناعات المرافقة لأي مدينة كبيرة، وقد تم تخطيطها بعناية وفق نظام الشوارع الشبكي مستوحى من المدن الغربية.
1: وبما أن الهدف الرئيسي كان الاستفادة من المساحات الشاسعة في هوكايدو واستصلاح الأراضي لزراعتها، أنشئت في عام 1876 كلية سابورو الزراعية التي لعبت دورا مهما في تحديث الزراعة في الجزيرة، وقد استخدمت الحكومة حينها خبراء أجانب للعمل في الكلية ومشاريع الاستصلاح، وهي كانت نواة جامعة هوكايدو اليوم.
0: وكان الهدف الرئيسي بالتأكيد هو استصلاح الأراضي لزراعة الأرز الغذاء الرئيسي في اليابان حينها، ومنذ ذلك الوقت نما هذا القطاع في هوكايدو ليصبح أرز هوكايدو اليوم علامة تجارية مميزة في اليابان بجودته ومذاقه.
2: كلية سابورو الزراعية تضم أحد أقدم وأبرز المعالم في المدينة، برج ساعة سابورو الذي اكتمل بناؤه عام 1878، والذي كان رمزاً لمساعي تطوير سابورو وباقي أجزاء هوكايدو.
1: ومن المعالم العمرانية البارزة العائدة لتلك الحقبة أيضاً مقر حكومة هوكايدو سابقاً، أو مكتب الطوب الأحمر الذي اكتمل بناؤه عام 1888 ليكون المقر الرئيسي الحكومي لإدارة هوكايدو حينها، ويتميز بلونه الأحمر العائد للون الطوب المستخدم في بنائه.
0: كان استخدام الطوب أمراً نادراً في اليابان حينها، وأصبح المبنى معروفاً على مستوى اليابان، وبقي مقراً لإدارة هوكايدو حتى عام 1968، وهذا المبنى اليوم من المعالم السياحية البارزة في سابورو وهوكايدو، وكل من مبنى هوكايدو الحكومي السابق وبرج الساعة مسجلان كممتلكات ثقافية مهمة على المستوى الوطني الآن.
2: وعند الحديث عن سابورو، أول ما يتبادر للذهن بالتأكيد هو الثلج، فكمية الهطولات الثلجية فيها تعتبر من الأعلى في العالم، وبلغ متوسط هطول الثلوج السنوي خلال العقود الثلاثة الماضية 4.79 أمتار في العام.
1: هذا جعل المدينة من أبرز وجهات النشاطات والرياضات الشتوية، وهي تستضيف سنوياً مهرجان سابورو للثلوج في فبراير شباط الذي يجذب ملايين الزوار بتماثيله الثلجية العملاقة.
0: وكانت المدينة قد استضافت عام 1972 الألعاب الأولمبية الشتوية 11، وهي كانت أول دورة ألعاب أولمبية شتوية تقام خارج أوروبا وأمريكا الشمالية والأولى في آسيا.
2: خلال تلك الدورة الأولمبية تم إنشاء 14 منشأة جديدة كمواقع لإقامة الفعاليات، وتم تنظيم جميع الفعاليات تقريبا داخل مدينة سابورو باستثناء فعاليات التزلج على المنحدرات التي أقيمت على جبل إنيوا في مدينة تشيتوسي المجاورة.
1: وبالتزامن مع الألعاب الأولمبية جرى تحسين البنية التحتية الحضرية في المدينة بشكل كبير، وشهدت المدينة طفرة عمرانية مدفوعة بتدفق الاستثمارات إليها، مما أحدث تغييرات جذرية في معالمها وحياة سكانها.
0: فقبل عام واحد من انطلاق الألعاب تم افتتاح خط مترو أنفاق ومركز للتسوق تحت الأرض، واللذان لا يزالان يشكلان راكزة أساسية في حياة سكان المدينة حتى اليوم.
2: كما أن تجربة مشاهدة الألعاب الأولمبية عن كثب والشعور بحماسها ساهم في ترسيخ ثقافة الرياضات الشتوية بين سكان المدينة، وهو ما يعد إضافة قيمة لمدينة سابورو التي استضافت لاحقاً العديد من منافسات الرياضات الشتوية العالمية.
1: كما أن الألعاب وضعت سابورو على الخارطة العالمية للرياضات الشتوية، ومنذ ذلك الحين أنشئ فيها أو بالقرب منها العديد من المرافق للرياضات الشتوية للتزلج على الثلج والتزحلق الفني على الجليد وغيرها الكثير.
0: مدينة سابورو في اليابان

0: زاهية الألوان للمشاركين فيه.
1: سابورو مدينة تجمع بين التاريخ الحديث والطبيعة الساحرة والثقافة الغنية، وتتميز الحياة فيها بالهدوء مقارنة بالمدن اليابانية الكبرى الأخرى، ولا تزال ثقافة الأينو جزءاً مهماً من هوية المنطقة، حيث يتم الحفاظ عليها والتعريف بها.
2: سؤال لكم، هل سبق وأن زرتما سابورو؟ وما هو انطباعكما عنها؟ أبدأ معك يا حكيمة.
0: نعم يا مقبل، في الحقيقة زرت سابورو أكثر من مرة، وبالتحديد منتجعات التزلج القريبة من المدينة والتي تعج بالسياح الأجانب شتاء من محبي التزلج والرياضات الشتوية. وفيها أيضا على فكرة ينابيع مياه ساخنة تضفي جمالا فريدا على التجربة في برد الشتاء، وسأزورها مرة أخرى قريبا.
2: وماذا عنك يا هشام؟
1: لم تواتي الظروف بعد لزيارة سابورو، وأعلم أن لها نكهة مختلفة عن باقي مدن اليابان. رغم أن الشتاء والثلوج هي من المعالم المميزة للمدينة أو أكثر ما تشتهر به، إلا أن زيارتها في الربيع والصيف لا تقل جمالا. فمثلا في هذه الفترة من العام تشهد اليابان موسم الأمطار تسويو، حيث يسود طقس سيء يوميا في معظم أرجاء البلاد. أما سابورو وهوكايدو عموما نظرا لموقعها على خط عرض أعلى لا تشهد موسما للأمطار، ما يجعل جوها يتميز بالجفاف في هذه الفترة من العام، وأنصحكم ونفسي بشدة بزيارتها في هذا الموسم أيضا.
2: هشام، كم أتطلع لزيارة هذه المدينة؟ أتمنى أن تتاح لي الفرصة لزيارتها في الصيف أو الشتاء.
0: يمكن الوصول إلى سابورو بالطائرة عبر مطار شينشي توسي الذي يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لسابورو، ويستقبل المطار رحلات محلية من مختلف أنحاء اليابان مثل طوكيو وأوساكا وناغويا، كما يستقبل رحلات دولية من عدة دول في شرق وجنوب آسيا.
1: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة سابورو وأبرز معالمها وطبيعتها وثلوجها المعروفة على مستوى العالم. تابعونا في الحلقات القادمة للتعرف على مواقع مختلفة من أرجاء اليابان.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان هومونيتي من أداء ناكاجيما ميوكي، وهي مغنية من مواليد مدينة سابورو. بدأت مشوارها الفنية في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين نشطت في مجالات متنوعة تشمل الحفلات والعروض الموسيقية والعمل كمذيعة راديو وتأليف الأغاني وكتابة الروايات والمجموعات الشعرية والمقالات. لنستمع.

0: 橋。
1: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس كتب فيها مساهمة تقول:
1: لو سألنا السعادة أين أنت؟ وقبل ذلك من أنت؟ ومن تكونين؟ ولماذا نشعر بك ثم نفتقدك؟ ولماذا تهربين أحيانا ثم تعودين فجأة؟ لماذا يفتش الناس عنك في الأماكن البعيدة رغم أنك قد تسكنين التفاصيل الصغيرة؟ ولماذا تختلفين من شخص إلى آخر؟ وهل يمكن أن تجتمعي مع الخوف في قلب واحد؟ لماذا تأتين أحيانا بعد تعب طويل؟
2: يقول الصديق عمر: قد تجيبنا السعادة قائلة: أنا لست شخصا يقيم في مكان واحد ولا كنزا يحتفظ به إلى الأبد، أنا لحظة انسجام بين أرواحكم وما تتمناه، بين قلوبكم وما يطمئن إليه. تشعرون بي عندما تنسون ثقل الوقت، حين تضحكون بصدق، أو تسمعون صوتا تحبونه، أو تجدون أنفسكم فجأة أقل خوفا وأكثر سلامة.
0: أما لماذا أهرب؟ فلأنكم تحاولون أحيانا الإمساك بي بقوة، وتظنون أنني أسكن المال فقط، أو الشهرة، أو الاكتمال، وأنا لا أحب الأقفاص حتى لو كانت من ذهب. أغيب لأن الحياة ليست فصلا واحدا، ولأن الإنسان لا يعرف قيمة الضوء إلا بعد شيء من العتمة.
1: ثم أعود فجأة في فنجان قهوة مع صديق، في رسالة قديمة، في صوت المطر، وفي التسكع تحت لذاذه في الشوارع، وفي صوت بعيد من إذاعة بعيدة، وفي أغنية تعيدكم إلى زمن جميل.
2: أعود في نجاح صغير لم ينتبه له أحد سواكم، في فوز بجائزة من إذاعة ما، أو في مواكبتكم لمهرجان أو تظاهرة ثقافية كنتم تترقبونها بشغف، أو في دخولكم إلى الجامع متزامنين مع أذان المغرب لأداء الصلاة ومناجاة الخالق. وأعود أيضا في لحظة صمت تشعرون فيها أن قلوبكم بخير. أنا لا أعد بالبقاء الدائم، لكنني أزور كل من يترك نافذة مفتوحة للأمل.
0: نشكر الصديق العزيز عمر على هذه المساهمة الجميلة والرقيقة، ونرجو أن تجد السعادة طريقها إليك في جميع الأوقات.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
0: كلما فتحت صندوق ذكرياتي ووقعت عيناي على تلك البطاقات التي وصلتني من القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة، أشعر وكأن الزمن يعود بي إلى أيام كانت فيها أصواتكم وكلماتكم جزءا جميلا من تفاصيل حياتي اليومية.
1: فما زلت أحتفظ باعتزاز كبير بتلك البطاقات التي حملت بخطوطها وكلماتها أصدق الأمنيات وأرق العبارات من أفراد فريق البرنامج في ذلك الوقت، ولم تكن تلك الكلمات بالنسبة لي مجرد عبارات مكتوبة على بطاقة بريدية، بل كانت جسورا من الود والمحبة عبرت المسافات وربطت بين قلبي وبين القسم العربي براديو اليابان.
2: شكرا لك صديقنا العزيز محمد، وهذا تأكيد على متابعتك المتواصلة لعقود لبرامج القسم العربي، ونرجو أن تستمر رحلتنا معك لعقود قادمة أيضاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني
0: ومحمد مقبل.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت،
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: واليوم سنتجه إلى شمال اليابان، إلى جزيرة هوكايدو، لنستكشف مدينة رائعة وهي سابورو.
1: سابورو هي عاصمة جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، وتعد واحدة من أحدث المدن الكبرى في البلاد. يبلغ عدد سكانها حوالي 1,900,000 نسمة حسب بيانات أيلول سبتمبر 2025، وهي في المرتبة الرابعة بين المدن اليابانية من حيث عدد السكان.
0: على الرغم من وجود أثار نشاط بشري وبقايا أثرية تعود إلى العصر الحجري في المنطقة التي تشغلها سابورو حالياً، إلا أنها وعلى عكس مدن تاريخية يابانية مثل كيوتو ونارا هي مدينة حديثة.
2: فحتى نصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يكن هناك مدينة رئيسية في هوكايدو التي كان يسكنها شعب الأينو في الأصل، وقد تعرفنا على ثقافتهم قليلا في حلقة سابقة عندما تحدثنا عن موسيقى الأينو المميزة.
1: وفي عام 1869 تم تأسيس ما يعرف باسم لجنة تنمية هوكايدو، وهذا التاريخ يعتبر بداية هوكايدو الحديثة، حيث كان هدف اللجنة تنمية جزيرة هوكايدو بالكامل والترويج لتطوير الأراضي الزراعية فيها وتشجيع الناس للانتقال إليها من باقي أجزاء اليابان.
0: في ذلك الوقت كانت اليابان قد فتحت أبوابها للعالم وتمحورت سياستها حول مفهوم إثراء البلاد وتعزيز الجيش، وهو ما تضمن تطوير الصناعة وتعزيز القوة العسكرية لمنافسة القوى الغربية العظمى، وقد اعتبرت عملية تنمية هوكايدو أولوية وطنية قصوى حينها، كون الجزيرة كانت بمثابة محرك لتحديث البلاد بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة.
2: حينها تقرر أن يكون مقر هذه اللجنة في منطقة سابورو الحالية، وتلت ذلك خطة شاملة لبناء سابورو بكل ما تحتاجه من مرافق مثل خطوط السكك الحديدية وتطوير الصناعات المرافقة لأي مدينة كبيرة، وقد تم تخطيطها بعناية وفق نظام الشوارع الشبكي مستوحى

0: من المدن الغربية.
1: وبما أن الهدف الرئيسي كان الاستفادة من المساحات الشاسعة في هوكايدو واستصلاح الأراضي لزراعتها، أنشئت في عام 1876 كلية سابورو الزراعية التي لعبت دورا مهما في تحديث الزراعة في الجزيرة، وقد استخدمت الحكومة حينها خبراء أجانب للعمل في الكلية ومشاريع الاستصلاح، وهي كانت نواة جامعة هوكايدو اليوم.
2: وكان الهدف الرئيسي بالتأكيد هو استصلاح الأراضي لزراعة الأرز الغذاء الرئيسي في اليابان حينها، ومنذ ذلك الوقت نما هذا القطاع في هوكايدو ليصبح أرز هوكايدو اليوم علامة تجارية مميزة في اليابان بجودته ومذاقه.
0: كلية سابورو الزراعية تضم أحد أقدم وأبرز المعالم في المدينة، برج ساعة سابورو الذي اكتمل بناؤه عام 1878، والذي كان رمزاً لمساعي تطوير سابورو وباقي أجزاء هوكايدو.
1: ومن المعالم العمرانية البارزة العائدة لتلك الحقبة أيضاً مقر حكومة هوكايدو سابقاً، أو مكتب الطوب الأحمر الذي اكتمل بناؤه عام 1888 ليكون المقر الرئيسي الحكومي لإدارة هوكايدو حينها، ويتميز بلونه الأحمر العائد للون الطوب المستخدم في بنائه.
2: كان استخدام الطوب أمراً نادراً في اليابان حينها، وأصبح المبنى معروفاً على مستوى اليابان، وبقي مقراً لإدارة هوكايدو حتى عام 1968، وهذا المبنى اليوم من المعالم السياحية البارزة في سابورو وهوكايدو، وكل من مبنى هوكايدو الحكومي السابق وبرج الساعة مسجلان كممتلكات ثقافية مهمة على المستوى الوطني الآن.
0: وعند الحديث عن سابورو، أول ما يتبادر للذهن بالتأكيد هو الثلج، فكمية الهطولات الثلجية فيها تعتبر من الأعلى في العالم، وبلغ متوسط هطول الثلوج السنوي خلال العقود الثلاثة الماضية 4.79 أمتار في العام.
1: هذا جعل المدينة من أبرز وجهات النشاطات والرياضات الشتوية، وهي تستضيف سنوياً مهرجان سابورو للثلوج في فبراير شباط الذي يجذب ملايين الزوار بتماثيله الثلجية العملاقة.
2: وكانت المدينة قد استضافت عام 1972 الألعاب الأولمبية الشتوية 11، وهي كانت أول دورة ألعاب أولمبية شتوية تقام خارج أوروبا وأمريكا الشمالية والأولى في آسيا.
0: خلال تلك الدورة الأولمبية تم إنشاء 14 منشأة جديدة كمواقع لإقامة الفعاليات، وتم تنظيم جميع الفعاليات تقريبا داخل مدينة سابورو باستثناء فعاليات التزلج على المنحدرات التي أقيمت على جبل إنيوا في مدينة تشيتوسي المجاورة.
1: وبالتزامن مع الألعاب الأولمبية جرى تحسين البنية التحتية الحضرية في المدينة بشكل كبير، وشهدت المدينة طفرة عمرانية مدفوعة بتدفق الاستثمارات إليها، مما أحدث تغييرات جذرية في معالمها وحياة سكانها.
2: فقبل عام واحد من انطلاق الألعاب تم افتتاح خط مترو أنفاق ومركز للتسوق تحت الأرض، واللذان لا يزالان يشكلان راكزة أساسية في حياة سكان المدينة حتى اليوم.
0: كما أن تجربة مشاهدة الألعاب الأولمبية عن كثب والشعور بحماسها ساهم في ترسيخ ثقافة الرياضات الشتوية بين سكان المدينة، وهو ما يعد إضافة قيمة لمدينة سابورو التي استضافت لاحقاً العديد من منافسات الرياضات الشتوية العالمية.
1: كما أن الألعاب وضعت سابورو على الخارطة العالمية للرياضات الشتوية، ومنذ ذلك الحين أنشئ فيها أو بالقرب منها العديد من المرافق للرياضات الشتوية للتزلج على الثلج والتزحلق الفني على الجليد وغيرها الكثير.
2: مدينة سابورو في اليابان معروفة بفصولها الأربعة المتميزة، ويعود ذلك إلى موقعها عند خط عرض 45 درجة شمالاً، حيث يكون الفرق في سطوع الشمس بين الصيف والشتاء كبيراً. ورغم كونها مدينة كبيرة إلا أنها تزخر بطبيعة خلابة، كما أن تساقط الثلوج الكثيف فيها يسهم في تباين الفصول بشكل ملحوظ.
0: وتحتضن سابورو أيضاً العديد من المهرجانات والفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها داخل المدينة، ويعد مهرجان سابورو الذي يقام في الصيف من المعالم الثقافية المميزة، حيث يمتد تاريخ المهرجان لأكثر من قرن، ويتميز بموكبه الضخم والأزياء

0: أزورها مرة أخرى قريبا.
1: وماذا عنك يا هشام؟
2: لم تواتي الظروف بعد لزيارة سابورو، وأعلم أن لها نكهة مختلفة عن باقي مدن اليابان. رغم أن الشتاء والثلوج هي من المعالم المميزة للمدينة أو أكثر ما تشتهر به، إلا أن زيارتها في الربيع والصيف لا تقل جمالا. فمثلا في هذه الفترة من العام تشهد اليابان موسم الأمطار تسويو، حيث يسود طقس سيء يوميا في معظم أرجاء البلاد. أما سابورو وهوكايدو عموما نظرا لموقعها على خط عرض أعلى لا تشهد موسما للأمطار، ما يجعل جوها يتميز بالجفاف في هذه الفترة من العام. وأنصحكم ونفسي بشدة بزيارتها في هذا الموسم أيضا.
1: هشام، كم أتطلع لزيارة هذه المدينة؟ أتمنى أن تتاح لي الفرصة لزيارتها في الصيف أو الشتاء.
0: يمكن الوصول إلى سابورو بالطائرة عبر مطار شينشيتوسي الذي يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لسابورو، ويستقبل المطار رحلات محلية من مختلف أنحاء اليابان مثل طوكيو وأوساكا وناغويا، كما يستقبل رحلات دولية من عدة دول في شرق وجنوب آسيا.
2: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة سابورو وأبرز معالمها وطبيعتها وثلوجها المعروفة على مستوى العالم. تابعونا في الحلقات القادمة للتعرف على مواقع مختلفة من أرجاء اليابان.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان هومونيتي من أداء ناكاجيما ميوكي، وهي مغنية من مواليد مدينة سابورو. بدأت مشوارها الفنية في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين نشطت في مجالات متنوعة تشمل الحفلات والعروض الموسيقية والعمل كمذيعة راديو وتأليف الأغاني وكتابة الروايات والمجموعات الشعرية والمقالات. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة تقول:
1: لو سألنا السعادة أين أنت؟ وقبل ذلك من أنت؟ ومن تكونين؟ ولماذا نشعر بك ثم نفتقدك؟ ولماذا تهربين أحيانا ثم تعودين فجأة؟ لماذا يفتش الناس عنك في الأماكن البعيدة رغم أنك قد تسكنين التفاصيل الصغيرة؟ ولماذا تختلفين من شخص إلى آخر؟ وهل يمكن أن تجتمعي مع الخوف في قلب واحد؟ لماذا تأتين أحيانا بعد تعب طويل؟
2: يقول الصديق عمر: قد تجيبنا السعادة قائلة: أنا لست شخصا يقيم في مكان واحد، ولا كنزا يحتفظ به إلى الأبد،

0: أنا لحظة انسجام بين أرواحكم وما تتمناه، بين قلوبكم وما يطمئن إليه. تشعرون بي عندما تنسون ثقل الوقت، حين تضحكون بصدق، أو تسمعون صوتا تحبونه، أو تجدون أنفسكم فجأة أقل خوفا وأكثر سلامة.
1: أما لماذا أهرب؟ فلأنكم تحاولون أحيانا الإمساك بي بقوة، وتظنون أنني أسكن المال فقط، أو الشهرة، أو الاكتمال، وأنا لا أحب الأقفاص حتى لو كانت من ذهب. أغيب لأن الحياة ليست فصلا واحدا، ولأن الإنسان لا يعرف قيمة الضوء إلا بعد شيء من العتمة.
2: ثم أعود فجأة في فنجان قهوة مع صديق، في رسالة قديمة، في صوت المطر، وفي التسكع تحت رذاذه في الشوارع، وفي صوت بعيد من إذاعة بعيدة، وفي أغنية تعيدكم إلى زمن جميل.
0: أعود في نجاح صغير لم ينتبه له أحد سواكم، في فوز بجائزة من إذاعة ما، أو في مواكبتكم لمهرجان أو تظاهرة ثقافية كنتم تترقبونها بشغف، أو في دخولكم إلى الجامع متزامنين مع أذان المغرب لأداء الصلاة ومناجاة الخالق. وأعود أيضا في لحظة صمت تشعرون فيها أن قلوبكم بخير. أنا لا أعد بالبقاء الدائم، لكنني أزور كل من يترك نافذة مفتوحة للأمل.
1: نشكر الصديق العزيز عمر على هذه المساهمة الجميلة والرقيقة، ونرجو أن تجد السعادة طريقها إليك في جميع الأوقات.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: كلما فتحت صندوق ذكرياتي ووقعت عيناي على تلك البطاقات التي وصلتني من القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة، أشعر وكأن الزمن يعود بي إلى أيام كانت فيها أصواتكم وكلماتكم جزءا جميلا من تفاصيل حياتي اليومية.
2: فما زلت أحتفظ باعتزاز كبير بتلك البطاقات التي حملت بخطوطها وكلماتها أصدق الأمنيات وأرق العبارات من أفراد فريق البرنامج في ذلك الوقت، ولم تكن تلك الكلمات بالنسبة لي مجرد عبارات مكتوبة على بطاقة بريدية، بل كانت جسورا من الود والمحبة عبرت المسافات وربطت بين قلبي وبين القسم العربي براديو اليابان.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد، وهذا تأكيد على متابعتك المتواصلة لعقود لبرامج القسم العربي، ونرجو أن تستمر رحلتنا معك لعقود قادمة أيضاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.